0: باشا انا مش هرشد والله ما اعرفها باشا باشا لا ما اقول شي باشا انا ما اعرفش حاجة باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندها خصامي بس اشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشة رميكو في الزبالة ما فيكوش ميزة وبمس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش شحسة فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي